شوف اللي كذا متى إذا ما تسألي إذا ما تدرس الصبح شوف لك السماء النور شو مزيان كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد من

شوف لاتي لما تيجي لما تسالي لما تتوصل شوف داك السمو المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السيمون من الجيمة ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف الاتحاد اللي كده الصبح، شوف لك السماء النور الشمالية بكرة بانجولا شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين. أنا غادي أعطي واحد

شوف الله يخليك إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف لك السمو في المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد